الطرفي والدرجة العالية الرفيعة. وبعد سلمان من محمود الذي وعده.